0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي.

NHK World Japan في طوكيو وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من خطر الانزلاقات الأرضية بعد الأمطار الشديدة الناجمة عن إعصار دوجوان. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني شي جين بينغ يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء دونالد ترامب. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب إعصار دوجوان في هطول أمطار شديدة غير مسبوقة على منطقتي كانتو والجزر التابعة لمحافظة طوكيو، مما أدى إلى انزلاقات طينية وفيضان الأنهار. ويتحرك الإعصار الآن بعيدا عن اليابان، ولكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية. وشهدت بلدة أوشيما في جزر إيزو التابعة لمحافظة طوكيو 832 ملي مترا من الأمطار خلال 48 ساعة حتى يوم الاثنين، ويزيد هذا عن ضعف متوسط كمية الأمطار لشهر سبتمبر أيلول بأكمله. وأبلغ عن عدة انزلاقات أرضية في مدينة يوكوسكا بمحافظة كاناغاوا، وتم التأكد من وفاة امرأة في الستينات من عمرها بعد أن جرف تدفق طيني منزلها، وتبحث الشرطة وأفراد الإطفاء عن زوجين في السبعينات من عمرهما. وفي مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا اجتاح تدفق طيني مبنى سكنيا من طابقين، ولا تزال امرأة في العشرينات من عمرها في عداد المفقودين، وكذلك امرأة أخرى في الثلاثينات من عمرها على بعد كيلومترين تقريبا. وفي مدينة كاماكورا غمرت المياه طريقا حتى بدا وكأنه نهر، وفي فندق قريب اضطر الموظفون إلى إزالة المياه من غرف النزلاء. وفي محافظة تشيبا اصطدمت سيارة تقل امرأة بانهيار طيني في مدينة سوديغاورا، ونقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة. وفي المدينة نفسها كان عامل يستخدم آلات ثقيلة لإزالة الحطام من الطريق وسقط في غابة من الخيزران، وأعلن عن وفاته لاحقا. وشهدت محافظة تشيبا أمطارا شديدة، حيث سجلت مدينة إيتشيهارا 392 ملي مترا ونصفا من الأمطار خلال 24 ساعة. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار أو فيضانها، كما يحذرون من الرياح القوية والأمواج العالية. توجهت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد غادرت تاكايتشي مطار هانيدا في طوكيو مساء الاثنين على متن طائرة حكومية لبدء رحلتها التي تستغرق 4 أيام إلى نيويورك. وقبل مغادرتها صرحت للصحفيين بأنها ستستخدم خطابها الأول أمام الأمم المتحدة كرئيسة وزراء للتأكيد على أهمية معالجة قضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين والتغير المناخي، فضلا عن الحفاظ على سيادة القانون والحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة. وقالت تاكايتشي إنها تريد أن تعبر عن عزم اليابان على القيام بدور ريادي في إطار رؤية متطورة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. وسلطت الضوء على مجالات مثل تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة وغيرها، والتعاون مع الجنوب العالمي، ومعالجة التحديات الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب تاكايتشي فإن الترتيبات النهائية جارية لعقد اجتماعات مع قادة دول أخرى، بما في ذلك قمة يابانية أمريكية. وتسعى تاكايتشي إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لتنسيق وجهات النظر بشأن الصين، وذلك قبيل قمة ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بين سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستكون هذه ثاني قمة أمريكية صينية هذا العام، وكانت الأولى عندما زار ترامب الصين في مايو أيار. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جيا كون للصحفيين بأن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا العالمية الرئيسية، وقال إن تبادل الزيارات بين الرئيسين في غضون 6 أشهر سيشكل علامة فارقة ذات أهمية تاريخية، وأضاف ستعمل الصين مع الولايات المتحدة على إثراء أبعاد العلاقة البناءة بين الصين والولايات المتحدة من أجل الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الحوار والتعاون وإدارة الخلافات بشكل مناسب. ومن المتوقع أن يشمل جدول أعمال قمة ترامب وشي موضوع الذكاء الاصطناعي، وهو مجال تتنافس فيه الدولتان على الريادة، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الهدنة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني. كما يتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تايوان والوضع في إيران. أجرت روسيا أول انتخابات برلمانية لها منذ غزوها لأوكرانيا، وتنافس المرشحون على 450 مقعدا في مجلس النواب أو الدوما، وتشير النتائج الأولية إلى فوز ساحق للحزب الحاكم الموالي للكريملين. وبدأ التصويت يوم الجمعة واستمر 3 أيام، وأعلنت اللجنة المركزية الروسية للانتخابات أنه تم فرز 95% من الأصوات حتى يوم الاثنين، وأضافت أن من المتوقع أن يحصل حزب روسيا الموحدة الحاكم على 355 مقعدا، أي ما يعادل 80% تقريبا، متجاوزا بذلك عدد مقاعده الحالية البالغ 310 مقاعد. وطرح حزب روسيا الموحدة وأحزاب أخرى أكثر من 180 مرشحا ممن سبق لهم الخدمة في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي أزالت المحكمة العليا حزب يابلوكا المعارض من قائمة الأحزاب على مستوى البلاد. ويقول مراقبون إنه من المتوقع أن يشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أنه حصل على المزيد من الدعم الشعبي لمواصلة القتال في أوكرانيا. ولكن باريس ناديجدين السياسي المعارض الذي لجأ إلى فرنسا انتقد الانتخابات ووصفها بأنها خطوة استبدادية، وقد صنف عميلا أجنبيا بعد محاولته الترشح للانتخابات معارضا للقتال في أوكرانيا. وقد تحدثت معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في باريس، وقال ناديجدين للإدارة الرئاسية دور رئيسي واحد هو ضمان عدم انزعاج بوتين وشعوره بأن الأمور تسير على ما يرام، وأكد أنه ربما منع من المشاركة لأن الكريملين يريد إظهار الحزب الحاكم منتصرا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو. ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويشسو. تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافي دي غوزايماس.
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました。
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
4: そうだったの。
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي. يوكي سان に会いたいです。
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويسو.
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
2: فيتنام ديس.小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
4: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
4: تري،
0: وبالمثل
4: 踊ったり
0: هي الفعل
4: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
4: تري
0: و
4: しました
0: يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
4: تري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
4: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
4: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
5: هوكايدو で何をしますか？ハイキングをしたり。温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
5: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
4: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
4: 何をしますか؟
0: يعني ماذا ستفعل؟
5: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
4: هايكينغ وشتاري
0: هي صيغة تاري من
4: هايكينغ وسرو
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
4: أونسين ني هايتاري
0: هي صيغة تاري من
4: أونسين ني هايرو
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
4: شتاي ديس
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
4: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
4: 買い物をする.
0: الفعل سر أي يفعل صيغة تري منه هي
4: شتري.
0: يسبح في البحر يعني
4: 海で泳ぐ.
0: الفعل أيوغ أي يسبح صيغة تري منه هي
4: أيويداري. أيويداري.
5: 買い物をしたり 海で泳いだりしました.
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: おいしそう
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
4: おいしい.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
4: おいしそう. おいしそう.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
7: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
7: أحب الدايفكو كثيراً.
0: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
7: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
7: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: انتم تستمعون الى الخدمة العربية ل NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم الى ان بث برامجنا الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين الى الاحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث واحدث الاخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرات أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من خطر الانزلاقات الأرضية بعد الأمطار الشديدة الناجمة عن إعصار دوجوان. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني شي جين بين يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء دونالد ترامب. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب إعصار دوجوان في هطول أمطار شديدة غير مسبوقة على منطقتي كانتو والجزر التابعة لمحافظة طوكيو، مما أدى إلى انزلاقات طينية وفيضان الأنهار. ويتحرك الإعصار الآن بعيدا عن اليابان، ولكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية. وشهدت بلدة أوشيما في جزر إيزو التابعة لمحافظة طوكيو 832 مليمترا من الأمطار خلال 48 ساعة حتى يوم الاثنين، ويزيد هذا عن ضعف متوسط كمية الأمطار لشهر سبتمبر أيلول بأكمله. وأبلغ عن عدة انزلاقات أرضية في مدينة يوكوسكا بمحافظة كاناغاوا، وتم التأكد من وفاة امرأة في الستينات من عمرها بعد أن جرف تدفق طيني منزلها، وتبحث الشرطة وأفراد الإطفاء عن زوجين في السبعينات من عمرهما. وفي مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا اجتاح تدفق طيني مبنى سكنيا من طابقين، ولا تزال امرأة في العشرينات من عمرها في عداد المفقودين، وكذلك امرأة أخرى في الثلاثينات من عمرها على بعد كيلومترين تقريبا. وفي مدينة كاماكورا غمرت المياه طريقا حتى بدا وكأنه نهر، وفي فندق قريب اضطر الموظفون إلى إزالة المياه من غرف النزلاء. وفي محافظة تشيبا اصطدمت سيارة تقل امرأة بانهيار طيني في مدينة سوديغاورا، ونقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة. وفي المدينة نفسها كان عامل يستخدم آلات ثقيلة لإزالة الحطام من الطريق وسقط في غابة من الخيزران، وأعلن عن وفاته لاحقاً. وشهدت محافظة تشيبا أمطارا شديدة، حيث سجلت مدينة إيتشيهارا 392 مليمترا ونصفا من الأمطار خلال 24 ساعة. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار أو فيضانها، كما يحذرون من الرياح القوية والأمواج العالية. توجهت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد غادرت تاكايتشي مطار هانيدا في طوكيو مساء الاثنين على متن طائرة حكومية لبدء رحلتها التي تستغرق 4 أيام إلى نيويورك. وقبل مغادرتها صرحت للصحفيين بأنها ستستخدم خطابها الأول أمام الأمم المتحدة كرئيسة وزراء للتأكيد على أهمية معالجة قضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين والتغير المناخي، فضلا عن الحفاظ على سيادة القانون والحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة. وقالت تاكايتشي إنها تريد أن تعبر عن عزم اليابان على القيام بدور ريادي في إطار رؤية متطورة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. وسلطت الضوء على مجالات مثل تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة وغيرها، والتعاون مع الجنوب العالمي، ومعالجة التحديات الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب تاكايتشي فإن الترتيبات النهائية جارية لعقد اجتماعات مع قادة دول أخرى، بما في ذلك قمة يابانية أمريكية. وتسعى تاكايتشي إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لتنسيق وجهات النظر بشأن الصين، وذلك قبيل قمة ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بين.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بين سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستكون هذه ثاني قمة أمريكية صينية هذا العام، وكانت الأولى عندما زار ترامب الصين في مايو أيار. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جا كون للصحفيين بأن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا العالمية الرئيسية، وقال إن تبادل الزيارات بين الرئيسين في غضون 6 أشهر سيشكل علامة فارقة ذات أهمية تاريخية، وأضاف ستعمل الصين مع الولايات المتحدة على إثراء أبعاد العلاقة البناءة بين الصين والولايات المتحدة من أجل الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الحوار والتعاون وإدارة الخلافات بشكل مناسب. ومن المتوقع أن يشمل جدول أعمال قمة ترامب وشي موضوع الذكاء الاصطناعي، وهو مجال تتنافس فيه الدولتان على الريادة، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الهدنة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني. كما يتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تايوان والوضع في إيران. أجرت روسيا أول انتخابات برلمانية لها منذ غزوها لأوكرانيا، وتنافس المرشحون على 450 مقعدا في مجلس النواب أو الدوما، وتشير النتائج الأولية إلى فوز ساحق للحزب الحاكم الموالي للكرملين. وبدأ التصويت يوم الجمعة واستمر 3 أيام، وأعلنت اللجنة المركزية الروسية للانتخابات أنه تم فرز 95% من الأصوات حتى يوم الاثنين، وأضافت أن من المتوقع أن يحصل حزب روسيا الموحدة الحاكم على 355 مقعدا، أي ما يعادل 80% تقريبا، متجاوزا بذلك عدد مقاعده الحالية البالغ 310 مقاعد. وطرح حزب روسيا الموحدة وأحزاب أخرى أكثر من 180 مرشحا ممن سبق لهم الخدمة في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي أزالت المحكمة العليا حزب يابلوكا المعارض من قائمة الأحزاب على مستوى البلاد. ويقول مراقبون إنه من المتوقع أن يشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أنه حصل على المزيد من الدعم الشعبي لمواصلة القتال في أوكرانيا. ولكن باريس ناديجدين السياسي المعارض الذي لجأ إلى فرنسا انتقد الانتخابات ووصفها بأنها خطوة استبدادية، وقد صنف عميلا أجنبيا بعد محاولته الترشح للانتخابات معارضا للقتال في أوكرانيا. وقد تحدثت معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في باريس، وقال ناديجدين للإدارة الرئاسية دور رئيسي واحد هو ضمان عدم انزعاج بوتين وشعوره بأن الأمور تسير على ما يرام، وأكد أنه ربما منع من المشاركة لأن الكرملين يريد إظهار الحزب الحاكم منتصرا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من خطر الانزلاقات الأرضية بعد الأمطار الشديدة الناجمة عن إعصار دوجوان. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني شي جين بين يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء دونالد ترامب. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب إعصار دوجوان في هطول أمطار شديدة غير مسبوقة على منطقتي كانتو والجزر التابعة لمحافظة طوكيو، مما أدى إلى انزلاقات طينية وفيضان الأنهار. ويتحرك الإعصار الآن بعيدا عن اليابان، ولكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية. وشهدت بلدة أوشيما في جزر إيزو التابعة لمحافظة طوكيو 832 مليمترا من الأمطار خلال 48 ساعة حتى يوم الاثنين، ويزيد هذا عن ضعف متوسط كمية الأمطار لشهر سبتمبر أيلول بأكمله. وأبلغ عن عدة انزلاقات أرضية في مدينة يوكوسكا بمحافظة كاناغاوا، وتم التأكد من وفاة امرأة في الستينات من عمرها بعد أن جرف تدفق طيني منزلها، وتبحث الشرطة وأفراد الإطفاء عن زوجين في السبعينات من عمرهما. وفي مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا اجتاح تدفق طيني مبنى سكنيا من طابقين، ولا تزال امرأة في العشرينات من عمرها في عداد المفقودين، وكذلك امرأة أخرى في الثلاثينات من عمرها على بعد كيلومترين تقريبا. وفي مدينة كاماكورا غمرت المياه طريقا حتى بدا وكأنه نهر، وفي فندق قريب اضطر الموظفون إلى إزالة المياه من غرف النزلاء. وفي محافظة تشيبا اصطدمت سيارة تقل امرأة بانهيار طيني في مدينة سوديغاورا، ونقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة. وفي المدينة نفسها كان عامل يستخدم آلات ثقيلة لإزالة الحطام من الطريق وسقط في غابة من الخيزران، وأعلن عن وفاته لاحقا. وشهدت محافظة تشيبا أمطارا شديدة، حيث سجلت مدينة إيتشيهارا 392 مليمترا ونصفا من الأمطار خلال 24 ساعة. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار أو فيضانها، كما يحذرون من الرياح القوية والأمواج العالية. توجهت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد غادرت تاكايتشي مطار هانيدا في طوكيو مساء الاثنين على متن طائرة حكومية لبدء رحلتها التي تستغرق 4 أيام إلى نيويورك. وقبل مغادرتها صرحت للصحفيين بأنها ستستخدم خطابها الأول أمام الأمم المتحدة كرئيسة وزراء للتأكيد على أهمية معالجة قضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين والتغير المناخي، فضلا عن الحفاظ على سيادة القانون والحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة. وقالت تاكايتشي إنها تريد أن تعبر عن عزم اليابان على القيام بدور ريادي في إطار رؤية متطورة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. وسلطت الضوء على مجالات مثل تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة وغيرها، والتعاون مع الجنوب العالمي، ومعالجة التحديات الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب تاكايتشي فإن الترتيبات النهائية جارية لعقد اجتماعات مع قادة دول أخرى، بما في ذلك قمة يابانية أمريكية. وتسعى تاكايتشي إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لتنسيق وجهات النظر بشأن الصين، وذلك قبيل قمة ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بين.

0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بين سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستكون هذه ثاني قمة أمريكية صينية هذا العام، وكانت الأولى عندما زار ترامب الصين في مايو أيار. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جا كون للصحفيين بأن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا العالمية الرئيسية، وقال إن تبادل الزيارات بين الرئيسين في غضون 6 أشهر سيشكل علامة فارقة ذات أهمية تاريخية، وأضاف ستعمل الصين مع الولايات المتحدة على إثراء أبعاد العلاقة البناءة بين الصين والولايات المتحدة من أجل الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الحوار والتعاون وإدارة الخلافات بشكل مناسب. ومن المتوقع أن يشمل جدول أعمال قمة ترامب وشي موضوع الذكاء الاصطناعي، وهو مجال تتنافس فيه الدولتان على الريادة، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الهدنة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني. كما يتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تايوان والوضع في إيران. أجرت روسيا أول انتخابات برلمانية لها منذ غزوها لأوكرانيا، وتنافس المرشحون على 450 مقعدا في مجلس النواب أو الدوما، وتشير النتائج الأولية إلى فوز ساحق للحزب الحاكم الموالي للكريملين. وبدأ التصويت يوم الجمعة واستمر 3 أيام، وأعلنت اللجنة المركزية الروسية للانتخابات أنه تم فرز 95% من الأصوات حتى يوم الاثنين، وأضافت أن من المتوقع أن يحصل حزب روسيا الموحدة الحاكم على 355 مقعدا، أي ما يعادل 80% تقريبا، متجاوزا بذلك عدد مقاعده الحالية البالغ 310 مقاعد. وطرح حزب روسيا الموحدة وأحزاب أخرى أكثر من 180 مرشحا ممن سبق لهم الخدمة في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي أزالت المحكمة العليا حزب يابلوكا المعارض من قائمة الأحزاب على مستوى البلاد. ويقول مراقبون إنه من المتوقع أن يشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أنه حصل على المزيد من الدعم الشعبي لمواصلة القتال في أوكرانيا. ولكن باريس ناديجدين السياسي المعارض الذي لجأ إلى فرنسا انتقد الانتخابات ووصفها بأنها خطوة استبدادية، وقد صنف عميلا أجنبيا بعد محاولته الترشح للانتخابات معارضا للقتال في أوكرانيا. وقد تحدثت معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في باريس، وقال ناديجدين للإدارة الرئاسية دور رئيسي واحد هو ضمان عدم انزعاج بوتين وشعوره بأن الأمور تسير على ما يرام، وأكد أنه ربما منع من المشاركة لأن الكريملين يريد إظهار الحزب الحاكم منتصرا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو. ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويشسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافي دي غوزايماس.
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました。
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: そうだったの。
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي. يوكي سان に会いたいです。
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويشو.
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
2: فيتنام ديس.小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
4: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
4: たり
0: وبالمثل
4: 踊ったり
0: هي الفعل
4: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
4: たり
0: و
4: しました
0: يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
4: たり
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة たり. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا たり.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
4: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
4: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
5: هوكايدو で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
5: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
4: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
4: 何をしますか؟
0: يعني ماذا ستفعل؟
5: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
4: هايكينغ و شتاري
0: هي صيغة تاري من
4: هايكينغ و سرو
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
4: أونسين ني هايتاري
0: هي صيغة تاري من
4: أونسين ني هايرو
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
4: شتاي ديس
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
4: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
4: 買い物をする.
0: الفعل
4: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
4: したり.
0: يسبح في البحر يعني
4: 海で泳ぐ.
0: الفعل أيوغ أي يسبح صيغة تري منه هي
4: أيويداري. أيويداري.
5: 買い物をしたり海で泳いだりしました.
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: おいしそう.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
4: おいしい.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
4: おいしそう. おいしそう.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
7: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
7: أحب الدايفكو كثيراً.
0: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
7: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
7: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من خطر الانزلاقات الأرضية بعد الأمطار الشديدة الناجمة عن إعصار دوجوان. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني شي جين بين يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء دونالد ترامب. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب إعصار دوجوان في هطول أمطار شديدة غير مسبوقة على منطقتي كانتو والجزر التابعة لمحافظة طوكيو، مما أدى إلى انزلاقات طينية وفيضان الأنهار. ويتحرك الإعصار الآن بعيدا عن اليابان، ولكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية. وشهدت بلدة أوشيما في جزر إيزو التابعة لمحافظة طوكيو 832 ملي مترا من الأمطار خلال 48 ساعة حتى يوم الاثنين، ويزيد هذا عن ضعف متوسط كمية الأمطار لشهر سبتمبر أيلول بأكمله. وأبلغ عن عدة انزلاقات أرضية في مدينة يوكوسكا بمحافظة كاناغاوا، وتم التأكد من وفاة امرأة في الستينات من عمرها بعد أن جرف تدفق طيني منزلها، وتبحث الشرطة وأفراد الإطفاء عن زوجين في السبعينات من عمرهما. وفي مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا اجتاح تدفق طيني مبنى سكنيا من طابقين، ولا تزال امرأة في العشرينات من عمرها في عداد المفقودين، وكذلك امرأة أخرى في الثلاثينات من عمرها على بعد كيلومترين تقريبا. وفي مدينة كاماكورا غمرت المياه طريقا حتى بدا وكأنه نهر، وفي فندق قريب اضطر الموظفون إلى إزالة المياه من غرف النزلاء. وفي محافظة تشيبا اصطدمت سيارة تقل امرأة بانهيار طيني في مدينة سوديغاورا، ونقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة. وفي المدينة نفسها كان عامل يستخدم آلات ثقيلة لإزالة الحطام من الطريق وسقط في غابة من الخيزران، وأعلن عن وفاته لاحقاً. وشهدت محافظة تشيبا أمطارا شديدة، حيث سجلت مدينة إيتشيهارا 392 ملي مترا ونصفا من الأمطار خلال 24 ساعة. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار أو فيضانها، كما يحذرون من الرياح القوية والأمواج العالية. توجهت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد غادرت تاكايتشي مطار هانيدا في طوكيو مساء الاثنين على متن طائرة حكومية لبدء رحلتها التي تستغرق 4 أيام إلى نيويورك. وقبل مغادرتها صرحت للصحفيين بأنها ستستخدم خطابها الأول أمام الأمم المتحدة كرئيسة وزراء للتأكيد على أهمية معالجة قضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين والتغير المناخي، فضلا عن الحفاظ على سيادة القانون والحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة.

في ذلك قمة يابانية أمريكية. وتسعى تاكايتشي إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لتنسيق وجهات النظر بشأن الصين، وذلك قبيل قمة ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بين.

0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بين سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستكون هذه ثاني قمة أمريكية صينية هذا العام، وكانت الأولى عندما زار ترامب الصين في مايو أيار. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جا كون للصحفيين بأن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا العالمية الرئيسية، وقال إن تبادل الزيارات بين الرئيسين في غضون 6 أشهر سيشكل علامة فارقة ذات أهمية تاريخية. وأضاف ستعمل الصين مع الولايات المتحدة على إثراء أبعاد العلاقة البناءة بين الصين والولايات المتحدة من أجل الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الحوار والتعاون وإدارة الخلافات بشكل مناسب. ومن المتوقع أن يشمل جدول أعمال قمة ترامب وشي موضوع الذكاء الاصطناعي، وهو مجال تتنافس فيه الدولتان على الريادة، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الهدنة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني. كما يتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تايوان والوضع في إيران. أجرت روسيا أول انتخابات برلمانية لها منذ غزوها لأوكرانيا، وتنافس المرشحون على 450 مقعدا في مجلس النواب أو الدوما، وتشير النتائج الأولية إلى فوز ساحق للحزب الحاكم الموالي للكريملين. وبدأ التصويت يوم الجمعة واستمر 3 أيام، وأعلنت اللجنة المركزية الروسية للانتخابات أنه تم فرز 95% من الأصوات حتى يوم الاثنين، وأضافت أن من المتوقع أن يحصل حزب روسيا الموحدة الحاكم على 355 مقعدا، أي ما يعادل 80% تقريبا، متجاوزا بذلك عدد مقاعده الحالية البالغ 310 مقاعد. وطرح حزب روسيا الموحدة وأحزاب أخرى أكثر من 180 مرشحا ممن سبق لهم الخدمة في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي أزالت المحكمة العليا حزب يابلوكا المعارض من قائمة الأحزاب على مستوى البلاد. ويقول مراقبون إنه من المتوقع أن يشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أنه حصل على المزيد من الدعم الشعبي لمواصلة القتال في أوكرانيا. ولكن باريس ناديجدين السياسي المعارض الذي لجأ إلى فرنسا انتقد الانتخابات ووصفها بأنها خطوة استبدادية، وقد صنف عميلا أجنبيا بعد محاولته الترشح للانتخابات معارضا للقتال في أوكرانيا. وقد تحدثت معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في باريس، وقال ناديجدين للإدارة الرئاسية دور رئيسي واحد هو ضمان عدم انزعاج بوتين وشعوره بأن الأمور تسير على ما يرام، وأكد أنه ربما منع من المشاركة لأن الكريملين يريد إظهار الحزب الحاكم منتصرا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو. ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوار

0: دروسنا هي طالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس.
3: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。
1: إليكم المعاني.
0: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافيه دي غوزايماس.
1: ها هو بارفي الشمام.
0: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
1: يبدو لذيذا.
0: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
1: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
0: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
1: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました.
1: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
1: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
0: وميا تعلق قائلة:
3: そうだったの.
1: أهو كذلك؟
0: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي سان ني ايتاي ديس.
1: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
0: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
1: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. おいしそう!
3: タム、 ユウキさんとどこで会ったの?
2: ベトナムです。 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。 ユウキさんに会いたいです。
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
4: 一緒に
1: يعني معا.
4: 歌ったり
1: هي عبارة عن الفعل
4: 歌う
1: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
4: تاري.
1: وبالمثل
4: أدوتاري
1: هي الفعل
4: أدور
1: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
4: تاري.
1: وشيماشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
4: تاري
1: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تري.
0: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
1: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
4: شماشتا
1: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
0: استمعوا ورددوا.
1: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。 تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
5: هوكايدوで何をしますか؟ ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです.
1: إليكم المعاني.
5: 北海道で何をしますか?
0: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
4: هوكايدوで
1: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
4: 何をしますか?
1: يعني ماذا ستفعل؟
5: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです.
0: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
4: هايكينغ أو شتاري
1: هي صيغة تري من
4: هايكينغ وسر
1: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
4: أونسين ني هايتاري
1: هي صيغة تري من
4: أونسين ني هايرو
1: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
4: شتاي ديس
1: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. استمعوا ورددوا.
4: هايكينغ وشتاري أونسين ني هايتاري شتاي ديس هايكينغ وشتاري أونسين ني هايتاري شتاي ديس.
1: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
4: كايمونو سرو. كايمونو سرو
1: الفعل
4: سرو
1: أي يفعل. صيغة تري منه هي
4: شتاري.
1: يسبح في البحر يعني
4: أمي دي أويوغو. أمي دي أويوغو
1: الفعل أويوغو أي يسبح. صيغة تري منه هي
4: أويويداري. أويويداري
1: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
4: أويسو.
1: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
4: أويشي.
1: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
4: أويشسو. أويشسو.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: ميدون بافي دي غوزايماس. أويشسو.
3: تام يوكي سان تو دوكو دي أتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
1: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
0: أحب الدايفكو كثيراً.
1: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزنزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
0: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا NHK.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من خطر الانزلاقات الأرضية بعد الأمطار الشديدة الناجمة عن إعصار دوجوان. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني شي جين بين يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء دونالد ترامب. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب إعصار دوجوان في هطول أمطار شديدة غير مسبوقة على منطقتي كانتو والجزر التابعة لمحافظة طوكيو، مما أدى إلى انزلاقات طينية وفيضان الأنهار. ويتحرك الإعصار الآن بعيدا عن اليابان، ولكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية. وشهدت بلدة أوشيما في جزر إيزو التابعة لمحافظة طوكيو 832 ملي مترا من الأمطار خلال 48 ساعة حتى يوم الاثنين، ويزيد هذا عن ضعف متوسط كمية الأمطار لشهر سبتمبر أيلول بأكمله. وأبلغ عن عدة انزلاقات أرضية في مدينة يوكوسكا بمحافظة كاناغاوا، وتم التأكد من وفاة امرأة في الستينات من عمرها بعد أن جرف تدفق طيني منزلها، وتبحث الشرطة وأفراد الإطفاء عن زوجين في السبعينات من عمرهما. وفي مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا اجتاح تدفق طيني مبنى سكنيا من طابقين، ولا تزال امرأة في العشرينات من عمرها في عداد المفقودين، وكذلك امرأة أخرى في الثلاثينات من عمرها على بعد كيلومترين تقريبا. وفي مدينة كاماكورا غمرت المياه طريقا حتى بدا وكأنه نهر، وفي فندق قريب اضطر الموظفون إلى إزالة المياه من غرف النزلاء. وفي محافظة تشيبا اصطدمت سيارة تقل امرأة بانهيار طيني في مدينة سوديغاورا، ونقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة. وفي المدينة نفسها كان عامل يستخدم آلات ثقيلة لإزالة الحطام من الطريق وسقط في غابة من الخيزران، وأعلن عن وفاته لاحقا. وشهدت محافظة تشيبا أمطارا شديدة، حيث سجلت مدينة إيتشيهارا 392 ملي مترا ونصفا من الأمطار خلال 24 ساعة. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار أو فيضانها، كما يحذرون من الرياح القوية والأمواج العالية. توجهت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد غادرت تاكايتشي مطار هانيدا في طوكيو مساء الاثنين على متن طائرة حكومية لبدء رحلتها التي تستغرق 4 أيام إلى نيويورك. وقبل مغادرتها صرحت للصحفيين بأنها ستستخدم خطابها الأول أمام الأمم المتحدة كرئيسة وزراء للتأكيد على أهمية معالجة قضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين والتغير المناخي، فضلا عن الحفاظ على سيادة القانون والحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة. وقالت تاكايتشي إنها تريد أن تعبر عن عزم اليابان على القيام بدور ريادي في إطار رؤية متطورة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. وسلطت الضوء على مجالات مثل تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة وغيرها، والتعاون مع الجنوب العالمي، ومعالجة التحديات الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب تاكايتشي فإن الترتيبات النهائية جارية لعقد اجتماعات مع قادة دول أخرى بما

0: من الأربعاء إلى الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستكون هذه ثاني قمة أمريكية صينية هذا العام، وكانت الأولى عندما زار ترامب الصين في مايو أيار. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جا كون للصحفيين بأن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا العالمية الرئيسية، وقال إن تبادل الزيارات بين الرئيسين في غضون 6 أشهر سيشكل علامة فارقة ذات أهمية تاريخية، وأضاف ستعمل الصين مع الولايات المتحدة على إثراء أبعاد العلاقة البناءة بين الصين والولايات المتحدة من أجل الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الحوار والتعاون وإدارة الخلافات بشكل مناسب. ومن المتوقع أن يشمل جدول أعمال قمة ترامب وشي موضوع الذكاء الاصطناعي، وهو مجال تتنافس فيه الدولتان على الريادة، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الهدنة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني. كما يتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تايوان والوضع في إيران. أجرت روسيا أول انتخابات برلمانية لها منذ غزوها لأوكرانيا، وتنافس المرشحون على 450 مقعدا في مجلس النواب أو الدوما، وتشير النتائج الأولية إلى فوز ساحق للحزب الحاكم الموالي للكريملين. وبدأ التصويت يوم الجمعة واستمر 3 أيام، وأعلنت اللجنة المركزية الروسية للانتخابات أنه تم فرز 95% من الأصوات حتى يوم الاثنين، وأضافت أن من المتوقع أن يحصل حزب روسيا الموحدة الحاكم على 355 مقعدا، أي ما يعادل 80% تقريبا، متجاوزا بذلك عدد مقاعده الحالية البالغ 310 مقاعد. وطرح حزب روسيا الموحدة وأحزاب أخرى أكثر من 180 مرشحا ممن سبق لهم الخدمة في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي أزالت المحكمة العليا حزب يابلوكا المعارض من قائمة الأحزاب على مستوى البلاد. ويقول مراقبون إنه من المتوقع أن يشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أنه حصل على المزيد من الدعم الشعبي لمواصلة القتال في أوكرانيا. ولكن باريس ناديجدين السياسي المعارض الذي لجأ إلى فرنسا انتقد الانتخابات ووصفها بأنها خطوة استبدادية، وقد صنف عميلا أجنبيا بعد محاولته الترشح للانتخابات معارضا للقتال في أوكرانيا. وقد تحدثت معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في باريس، وقال ناديجدين للإدارة الرئاسية دور رئيسي واحد هو ضمان عدم انزعاج بوتين وشعوره بأن الأمور تسير على ما يرام، وأكد أنه ربما منع من المشاركة لأن الكريملين يريد إظهار الحزب الحاكم منتصرا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو. ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو. تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。

0: きさんに会いたいです。
1: إليكم المعاني.
2: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
3: ميرون بافي دي غوزايماس.
1: ها هو بارفي الشمام.
2: تنظر تام إليه وتقول:
3: أويسو.
1: يبدو لذيذا.
2: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
1: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
2: وتام تجيب:
4: فيتنام ديس.
1: فيتنام.
4: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
1: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: وميا تعلق قائلة:
4: そうだったの。
1: أهو كذلك؟
2: وتام تستطرد قائلة:
4: はい。يوكي سانに会いたいです。
1: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
2: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
1: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: ميرون بافي دي غوزايماس. أويسو.
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
5: 一緒に
1: يعني معا.
5: 歌ったり
1: هي عبارة عن الفعل
5: 歌う
1: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
5: たり.
1: وبالمثل
5: 踊ったり
1: هي الفعل
5: 踊る
1: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
5: たり.
1: وشمشتا يعني فعلة. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
5: تاري
1: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
2: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
1: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
5: شماشتا
1: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
2: استمعوا ورددوا:
5: أتتري أدتري شماشتا.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
6: هوكايدو で何をしますか？ハイキングをしたり。温泉に入ったりしたいです。
1: إليكم المعاني.
6: 北海道で何をしますか？
2: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
5: 北海道で
1: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
5: 何をしますか؟
1: يعني ماذا ستفعل؟
6: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
2: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
5: هايكينغ و شتاري
1: هي صيغة تاري من
5: هايكينغ و سرو
1: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
5: أونسين ني هايتاري
1: هي صيغة تاري من
5: أونسين ني هايرو
1: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
5: شتاي ديس
1: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
2: استمعوا ورددوا:
5: هايكينغ をしたり温泉に入ったりしたいです。هايكينغ をしたり温泉に入ったりしたいです。
1: نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
5: كايمونو سر.
1: الفعل
5: سر
1: أي يفعل صيغة تري منه هي
5: شتاري.
1: يسبح في البحر يعني
5: أمي دي أويوغ.
1: الفعل أويوغ أي يسبح صيغة تري منه هي
5: أويوي داري.
1: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: أويشو
1: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
5: أويشي،
1: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
5: أويشو.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: ميرون بافي دي غوزايماس أويشو.
4: تامو يوكي سان تو دوكو دي أتتا نو؟
3: بيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
7: そうだったの。
3: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
1: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
2: أحب الدايفكو كثيراً.
1: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
2: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.
9: この放送はNHKワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
10: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

20 من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من خطر الانزلاقات الأرضية بعد الأمطار الشديدة الناجمة عن إعصار دوجوان. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني شي جين بين يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء دونالد ترامب. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسبب إعصار دوجوان في هطول أمطار شديدة غير مسبوقة على منطقتي كانتو والجزر التابعة لمحافظة طوكيو، مما أدى إلى انزلاقات طينية وفيضان الأنهار. ويتحرك الإعصار الآن بعيدا عن اليابان، ولكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون السكان على توخي الحذر الشديد تحسبا للانزلاقات الأرضية. وشهدت بلدة أوشيما في جزر إيزو التابعة لمحافظة طوكيو 832 مليمترا من الأمطار خلال 48 ساعة حتى يوم الاثنين، ويزيد هذا عن ضعف متوسط كمية الأمطار لشهر سبتمبر أيلول بأكمله. وأبلغ عن عدة انزلاقات أرضية في مدينة يوكوسكا بمحافظة كاناغاوا، وتم التأكد من وفاة امرأة في الستينات من عمرها بعد أن جرف تدفق طيني منزلها، وتبحث الشرطة وأفراد الإطفاء عن زوجين في السبعينات من عمرهما. وفي مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا اجتاح تدفق طيني مبنى سكنيا من طابقين، ولا تزال امرأة في العشرينات من عمرها في عداد المفقودين، وكذلك امرأة أخرى في الثلاثينات من عمرها على بعد كيلومترين تقريبا. وفي مدينة كاماكورا غمرت المياه طريقا حتى بدا وكأنه نهر، وفي فندق قريب اضطر الموظفون إلى إزالة المياه من غرف النزلاء. وفي محافظة تشيبا اصطدمت سيارة تقل امرأة بانهيار طيني في مدينة سوديغاورا، ونقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة. وفي المدينة نفسها كان عامل يستخدم آلات ثقيلة لإزالة الحطام من الطريق وسقط في غابة من الخيزران، وأعلن عن وفاته لاحقاً. وشهدت محافظة تشيبا أمطارا شديدة، حيث سجلت مدينة إيتشيهارا 392 مليمترا ونصفا من الأمطار خلال 24 ساعة. ويحث مسؤول الأرصاد الجوية على توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار أو فيضانها، كما يحذرون من الرياح القوية والأمواج العالية. توجهت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد غادرت تاكايتشي مطار هانيدا في طوكيو مساء الاثنين على متن طائرة حكومية لبدء رحلتها التي تستغرق 4 أيام إلى نيويورك. وقبل مغادرتها صرحت للصحفيين بأنها ستستخدم خطابها الأول أمام الأمم المتحدة كرئيسة وزراء للتأكيد على أهمية معالجة قضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين والتغير المناخي، فضلا عن الحفاظ على سيادة القانون والحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة. وقالت تاكايتشي إنها تريد أن تعبر عن عزم اليابان على القيام بدور ريادي في إطار رؤية متطورة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. وسلطت الضوء على مجالات مثل تعزيز سلاسل الإمداد للطاقة وغيرها، والتعاون مع الجنوب العالمي، ومعالجة التحديات الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب تاكايتشي فإن الترتيبات النهائية جارية لعقد اجتماعات مع قادة دول أخرى، بما في ذلك قمة يابانية أمريكية. وتسعى تاكايتشي إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لتنسيق وجهات النظر بشأن الصين، وذلك قبيل قمة ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بين.

0: وأضاف: ستعمل الصين مع الولايات المتحدة على إثراء أبعاد العلاقة البناءة بين الصين والولايات المتحدة من أجل الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الحوار والتعاون وإدارة الخلافات بشكل مناسب. ومن المتوقع أن يشمل جدول أعمال قمة ترامب وشي موضوع الذكاء الاصطناعي، وهو مجال تتنافس فيه الدولتان على الريادة، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك الهدنة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني. كما يتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تايوان والوضع في إيران. أجرت روسيا أول انتخابات برلمانية لها منذ غزوها لأوكرانيا، وتنافس المرشحون على 450 مقعدا في مجلس النواب أو الدوما، وتشير النتائج الأولية إلى فوز ساحق للحزب الحاكم الموالي للكرملين. وبدأ التصويت يوم الجمعة واستمر 3 أيام، وأعلنت اللجنة المركزية الروسية للانتخابات أنه تم فرز 95% من الأصوات حتى يوم الاثنين، وأضافت أن من المتوقع أن يحصل حزب روسيا الموحدة الحاكم على 355 مقعدا، أي ما يعادل 80% تقريبا، متجاوزا بذلك عدد مقاعده الحالية البالغ 310 مقاعد. وطرح حزب روسيا الموحدة وأحزاب أخرى أكثر من 180 مرشحا ممن سبق لهم الخدمة في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي أزالت المحكمة العليا حزب يابلوكا المعارض من قائمة الأحزاب على مستوى البلاد. ويقول مراقبون إنه من المتوقع أن يشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أنه حصل على المزيد من الدعم الشعبي لمواصلة القتال في أوكرانيا. ولكن باريس ناديجدين السياسي المعارض الذي لجأ إلى فرنسا انتقد الانتخابات ووصفها بأنها خطوة استبدادية، وقد صنف عميلا أجنبيا بعد محاولته الترشح للانتخابات معارضا للقتال في أوكرانيا. وقد تحدثت معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في باريس، وقال ناديجدين: للإدارة الرئاسية دور رئيسي واحد هو ضمان عدم انزعاج بوتين وشعوره بأن الأمور تسير على ما يرام، وأكد أنه ربما منع من المشاركة لأن الكرملين يريد إظهار الحزب الحاكم منتصرا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو. ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويشيسو. تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。إليكم
0: المعاني.
1: النادلة تحضر البارفيه الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافي دي غوزايماس.
0: ها هو بارفيه الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه:
2: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتانو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
0: قمنا بأعمال تطوعية.

0: التطوعية في مدرسة ابتدائية. معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: أهو
0: كذلك؟
1: وتان تستطرد قائلة:
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي-سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
4: تام، يوكي-سان تو دوكو دي أتتا نو؟
5: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
6: 一緒に
0: يعني معا.
6: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
6: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
6: たり.
0: وبالمثل
6: 踊ったり
0: هي الفعل
6: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
6: たり.
0: وشمشتا يعني فعلة. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
6: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
6: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
6: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
7: هوكايدو で何をしますか؟ ハイキングをしたり 温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
7: 北海道で何をしますか؟
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
6: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
6: 何をしますか؟
0: يعني ماذا ستفعل؟
7: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهة طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
6: هايكينغ وشتاري
0: هي صيغة تاري من
6: هايكينغ وسرو
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
6: أونسين ني هايتاري
0: هي صيغة تاري من
6: أونسين ني هايرو
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
6: شتاي ديس
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
6: هايكينغ وشتاري 温泉に入ったりしたいです. هايكينغ وشتاري 温泉に入ったりしたいです.
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
6: 買い物をする. 買い物をする.
0: الفعل
6: する
0: أي يفعل، صيغة تري منه هي
6: したり.
0: يسبح في البحر يعني
6: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة التري منه هي
6: 泳いだり泳いだり
7: 買い物をしたり海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
6: أويسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
6: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
6: أويسو. أويسو.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: ميرون بافيه でございます。
2: おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً.
0: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزنزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا. طوكيو.